رنمح نمنح ولي عني بأني مي رنح النار رنح نني مركز خان مواف ونزمي توا مكوتي اما تدي دونغ رنساتو الى برولي الى زوما الى موري سيدي ماركي لي ديكوبري لي بلو دارزان دان بانكالي سيدي ماركي لي